0: That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh, my.
1: Nahnu ma'akum ala al-hawa. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأردن عصام لطفي. على الهواء. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأردن والكويت نبيلة مكاوي وعصام لطفي.